عليك فوتوشوب سامومرا كرك تدي الباء جودالت يشرمي لهم ازل الدالة للشيكيرول مشويت تشالوم ازار تسارا اليوم على ورا ايو زنة مكفون استي مدوم مينو شيكي زنة مو يسا انا بير 44 ورموتا كوكي انا بير 54 شاسم تيمي talk to you